للرات الريمي تبي الانتري كي انتري كي تبي انتري كي وربي هانت فيلم تزوم الشومي اللي من تمر روبي لو هرايا بكاي بيرو هرايا رني الشومي that led to this post the weekend so fala sa so that kills with one mode tinte ngu tikala gato each other with ala kama food your heart is gone na budayana love khotona dia posela ke mo bi manyana ha holo matu ma mudla mo sna mo go khoma ke putona pro bua kiss ma kala tsho kometse ka nete ga ai ka nete ya muso teng muso rona ka nete o sebetsa ka thata wetsa mo nete ba hore batho e ka mangwana ditse o ntse le bi manyana ho bona bana na be tle tso ba etse magogonyana ba etse ditselanya a e bantse ba sebetsa ka boima ga hore ya tseba ha go ma e ka hua ka letsatsi a ke a tseba ntse ba ta fitlhela hona mo ba ne tata o sa wike mo le ntse jo ratla ra di for di mo re di yo tle ba di a ta ke di a

0: بارامتر.
1: كيف فيت لي بارامتر تعطيني كده فروك وقت لا خوبور بعد ما تومي كان فيلم رافر لتو الرجا بكاي والرجا الرجا شو بي لمو تومو رجعت تجينا قتلا كامور جين كاي مال دونغا قتلا قتلا كامور دونغا تسير
0: كفال لحنيا مدوا
1: هاي كونا تيجا فيتو ما وانا كل مصوري مكا تلام فتونا كده ما تومو ما تاكي ما تلا كامور نكيس لسلا توتا وانا نقول مصورنا هدي سبقو غن لاكا

والله صوت اور انت بتما شو ما بريم تروم في الريال الجمهور رجال الشمال لما تميري كابريا يبيتو كلي بيتو لا لي بيتو لا بينا خلاص لا توتا تاج يا بونغا تانغو.